الحمد لله الذي افتتح الوجود بنور الذات المحمدية وجعل حبيبه الأكرم مظهرا لجميع التجليات والأنوار، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وذاته العلية، مستمرا على ممر الدهور والأعصار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي الافتخار المختار، ونصلي ونسلم بجميع الصلوات والتسليمات على عين الرحمة المهداة لسائر العالمين وخير البرية سيدنا محمد صفوة الأنبياء وشمس سماء المعارف والأسرار، وعلى آله سفن النجاة للأمة المحمدية الكرام الطيبين الأطهار، وعلى آله وعلى أصحابه الأنجم الزهرية الذين بذلوا نفوسهم لله الأئمة الأخيار، وعلى التابعين لهم بإخلاص وصدق نية صلاة وسلاما دائمين بدوام من خلق الليل والنهار، بدوام من خلق الليل والنهار، بدوام من خلق الليل والنهار. وصل وسلم على أول خلقك يا عزيز يا غفار، اللهم صل وسلم بجميع الصلوات والتسليمات على سيدنا ونبينا محمد أشرف أهل الأرض والسماوات وأول أهل الأرض والسماوات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المثل الأعلى، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يا أيها الإخوة، زينوا قلوبكم بحب الله وحب حبيبه المصطفى وحب آله المجتبى وأصحابه المرتجى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ منها الآفاق، صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق. واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح من كان في صلاحه، صلاح أمة محمد عليه السلام، وأهلك من كان في هلاكه، صلاح

أمة محمد عليه السلام، اللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة، يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا مجيب دعوات المضطرين.

0: الحمد لله الذي اختار الحقيقة المحمدية واجتباها وارتدى الخليقة الأحمدية واصطفاها وانتقى الذات العلي المحمودية وصفاها وجعل الصلاة سلماً يرقى بها إليها ومعراجاً يعرج بها لديها أحمده أن كان أول من صلى وسلم عليه وأشكره أن جعلها وسيلة لنا إليه وأصلي وأسلم عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين والأملاك والآل والأصحاب والتابعين وبإحسان إلى يوم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على تاج السلطنة العظمى وإكليل إلهام الأسمى وعروس حضرتك العلية ويعسو بنصرتك القصوى جامع الجمال والجميل ومجمع الكمال والجليل الظاهر بك في كل ظواهر والباطن لك في غيابات العز الفاخر سيدنا وحبيبنا وافتخارنا ومختارنا محمد الظاهر الممجد الأمجد نور الأنور وسر الأسرار والكنز المتلسم والرمز المكلم يا أرحم والغيث المعمم والغوث الأعظم والقطب الأفخم نقطة دائرة الكمال وهالة مراكز الجلال والجمال مفردك الأحد ومقصدك الأحمد وملحظك الأمجد وملحظك الأمجد يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا مجيب دعوات المضطرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تحفظنا بها صلاة تحفظنا بها عن العيون والأبصار وتضرب بها حجابا بيننا من كافة الأسحار والأضرار يا ناصر الأبرار يا ناصر الأبرار يا هازم الفجار يا هازم الفجار بجاه نبيك الافتخار المختار والآل والمهاجرين والأنصار والآل والمهاجرين والأنصار والآل والمهاجرين والأنصار خصوصا على سيدنا وسندنا أبي بكر الصديق وعلى سيدنا وسندنا عمر رضي الله عنهما وعلى سيدنا وسندنا عثمان وعلى سيدنا وسندنا علي بن أبي طالب أئمة الأطهار وعلى الحسنين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه شريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة والسائر الصحابة والتابعين وتابعهم من أئمة الدين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده
1: MBC Radio 24 hours a day